0: شفيعنا وذخرنا ومولانا محمد
1: صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى سراج منير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته. مسلمين yang dirahmati Allah sekalian. Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang bilangan yang kedua 2021 telah memutuskan seperti berikut. Yang pertama, penggunaan platelet rich plasma yakni PRP untuk rawatan estetik atau terapeutik tidak diharuskan secara mutlak, sebaliknya memerlukan kepada pertimbangan masyakah pesakit. Yang kedua, ini bagi mengelakkan masyarakat bermudah-mudahan dalam urusan yang melibatkan muhammad. Yang ketiga, rawatan ini perlu disyorkan oleh doktor bertauliah dan dilaksanakan mengikut prosedur yang boleh bagi mengelakkan risiko kesan sampingan. Qala Allah Ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama barakta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun da'wat wa ya qadhi al hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين

0: النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به مي تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به
1: ما ليس ما ليس لي به
0: ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعون
1: ما تدعو
0: لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة
1: نعم ترستمون
0: وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب
1: صدق الله
0: صدق العظيم. الله العظيم
1: تنيه امين
0: الحمد لله, لله.
1: تك كنا hutan tu
0: Allahu akbar pasal dah sorok
1: alhamdulillah saya dah lepas insyaallah kita nak terus bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan pendengar yang mana nak cuba juga untuk semak bersama-sama surah Ghafir ayat 41 hingga 45 boleh telefon kita terus di 0421073389 kita nak bersama dengan pemanggil kita yang pertama ustaz
2: insyaallah
1: hello assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Ya, Ustaz Zahri.
3: Ustaz Zahri,
1: awal hari ni. Awal buka kedai ni.
3: Buka majlis eh.
2: Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz.
3: Salam, sila Ustaz.
2: Malam hari ni rezeki saya dapat pemanggil pertama.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Okey. Saya baca nah.
3: Silakan, silakan.
2: Baik.
3: 41 hingga 45. Ghafir.
2: 45, okey, baik. Ni kelak kan sebab nak hujan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه له دعوة
1: سكليجي سأدري إلان سكليجي لا جرم أن ما سكليجي
0: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا وفي الآخرة
1: في الدنيا ولا في الآخرة. Tertinggal satu kalimah tadi. Ulang sekali. Laisa lahu da'watun.
0: Laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirati wa anna maraddana ila Allah. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي

الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم.

0: فستت قرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
1: Kami dah bunyi sikit qalqalah. Bil ibad. Ada pantulan sikit.
0: Inna Allah batirun bil ibad.
1: Cantik.
0: Boleh?
1: Boleh, teruskan.
0: Fawaqa.

0: الحب والله على كل شيء
1: قدير. حتى يا مصطفى.
2: اه ساتو يا لجي ساتو يا جاي.

وللآخرة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله

قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.